0: مشوشتم قال اچوانا بین
1: سيت والشي وشتم
0: ايوا الحن بيتي وجهك وبيتني
1: يونو غابش مشتم سيت والشي خون بيتو
0: اكون بيتي يلا دولشي غاتو كونا بايبان چنچن
2: نوحين ايوا الحن خلنا بالحياه بايت البرشي يالكنو ما بايت سيبيد الكنو خانيتو
0: Anton by Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, chilajo y canvay 25.
2: Yo no pasino ahí.
1: Usta, ay walhunin alebal ayat, yuhumpiti. Set paschial el afnok, yuhtol kamwal, chinaja el wu.
0: Chial el afnok, un chenchentu. Mawal ashka yinko hichkulal Yinis khaneh kumam Dios Ashka kapashon kinko kinal Mayetchi kayok bilkulal Somkulal Makuskulal Mawal ashka yet kapashon Og yinyetchi kayok kamichibay hiba Mabay shtipkan kukinal Yuklok bene kumam hichmam Yo walilchko kisa kunsantiba yinko kina
1: Yuno kachi gusta itno kone